0: عزم عالم خراب عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران ازم عالم خراب جاوان گو هلتين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم عالم خراب دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب جلك صوتم كرم كباب كرياب من سد رنگ خراب يا ليتني كون رو تراب ويران ازم عالم خراب يا ليتني كون رو وخار وين ازقا من تجيد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم عالم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبت عمل لسر ويران ازم عالم خراب صوتم برشتم بحساب لپرسي بو گرمه كباب گريه بمن سد رنگ عذاب ويران ازم عالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم عالم خراب اشقا مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم عالم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جيقر قوشا قي إلام ديرين نشتمعنا قي فرهاد الشيرين يادقار قي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكبيني ساين فار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي بلخا قريشي

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتن جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاويزيش دنجي خشينا دحلو رزايا هاويسيسي عجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا شلا بقتي نمج هر شر كناري واري ما ولات اي هوا ريشا مدورة شار هاوي المد الزو كلاش انتك دانا دجمن مش هر عبقتين انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل منه ميدان جبوه في شقا

وك بهشتا كعلا نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيلا پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخودان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

خايف يظرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فنان جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: الجريري قول وتقول الجريري زيزي خلط على المطعم شنو تسوي الشاي؟
1: لا يا جريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شنو شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله شو كوزل شاي البزة
1: جريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وين ازك قامت اليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختوري بجنا زراب ويران از معلم خراب جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از معلم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي گلك صوتم گرم رجي ويران از معلم خراب گلك صوتم گرم كباب گريه بمن صد رنگ خراب يا ليتني كنرو تراب ويران از معلم خراب يا ليتني كنرو وخار وين ازقا من تجد دور بهش گرم زلف طهور ويران از معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختره چاپك بمش ويران از معلم خراب بكيف گرم زلف طرش بسكي سياه زلفة قمر اشقى محبتا من لسر ويران از معلم خراب صوتم برشتم بحساب لپرسي بو گرمه كباب گريه بمن صد رنگ عذاب ويران از معلم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از معلم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

سيداي هيدي ودخوازي ديسا جفوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك بدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادي شادو حيران بلي سيدايم اشترى دياتك مسكينة قربك ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أبنى ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برخا قريشي

0: دياري الجوري خوسته كواي قريب يعني وقتها اوه الشفقيه خدامه اي من بغوتنا يا ايوا براستيه قريب حبر بخواد كار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارقي تفعل كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدم اس قربانه تمام
2: سيد الشادي هلا وربك في غان درزيمة قرانا اي براب لنا مفكورة قوريسة بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جميل ونايو بوزلو
3: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
2: کاروان ما بابری کتی لی شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دباری با حوز چلا پکتی نمج هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بندلی من میدان جبو هر چو چقل

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيري وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزورا

0: Ya Allah, ya Allah. Hırvat. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم
2: جاية من
0: بابل
2: من كردستان
0: من الحدائق المعلقة جاية من العراق والله يا ابي اقول لكم على شغله والله بقول لكم على شيء انت احساسك يجب ان يدرس احساسك يموتني انا يموتني احساسك لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس احسنتي برواز
2: برواز
0: الله عليك
1: لحظة
2: برواز
0: اسمعوا
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا اول شيء انك انت موهبه جيده بس اليوم فرهانك كان معك فرهانك مش معك اليوم عم تفهمي كلامي اوكي اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية وبعتقد انت بوجودك بأرب ايدل ساهمت كتير لربط كردستان خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية فبحييكي
0: طبعا
2: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه كردي الاوف الاهات اللي قلتيها متمكنه من اللي بتقوليه فانت موهبه جيده جدا وبقول لك برافو برافو برافو
0: برواز انا خليتيني افهم عليك اليوم قد ما حبيتك انت عم تغني خليتيني اجرب افهم شو عم بتقولي وانا حب انه تعلميني غنية
2: بالكردي
0: بالكردي

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدنانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام قبل

وفي أربيل أيضاً كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

سحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جترا مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مرشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي برخا قريش

دياري الغوري خوستك وايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هبر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفيني حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شم جبينا شم

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا مهردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

جوان رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمة خذي لجيري لسماي لنجيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدا يقول زير فتناتك كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدا يا ترابه میل دست افدو بینی زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیالی که کیف خواه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

وده جميشة تليجة مكيب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب جيبري مدانة ريكا دولة.

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشت الجميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي لي شبرا شو طالي سرمايا ترسكو يندبر في حرب باري باهوزا چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تقدانا دجمن مجهب عدقتين انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شخص

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير بلندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريشي

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي مقران عبرة برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل أكو حمجان دنجيتا يقشت الجليل ونائي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كارواني ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزة چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري ما ولات اي هبار ريشا مدورة چار هاور ما دزو كلشن تيك دانا دجمن مج هبرا بقتيل انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقا